0: جبل نور ولا لا شوف كيفاش كيشوف زون روج
1: طيب قان
2: مش الكير خليت بركان في المترو لي روقا مغربان غديت في الدروب كيشتمو سبيكر انا فورين من البيت تيكا هاربر
3: ماني ما كيموفيش
2: سوش